احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا احسر شبابي معك والوقت فضينا.

اللي بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك اللي بحبك حيرتي حبك.